0: 接下来请继续收看风月同天。
1: بيتي من هون لسوريا المسافة 10 دقائق. تراب موجود بسال حوران نفس ريحة تراب بلدي. أنا مشتاق لسوريا كتير، وأنا بعرف إنها صعبة علينا الرجعة.

0: طيب يا شركة هذا صويت من المكان
1: إيش؟
2: أحاول أشتغل في الأردن أبيع مقدوس، ولكن صاحب المحل يحكي لي للأسف يا عمو أنت عمرك كبير. وعن جد سوريا حلوة جدا جدا، ولكن الحرب غير كل إشي. أنا كنت أشتغل بالنقل الخضار على حلب. مرة بالليل أنا من سفري من تركيا إلى سوريا وقفني الجيش غصبا عني بتهديد السلاح، يأخذون الشاحنة وينقلون الجثث لغير منطقة مجهولة. أنا هربت من الموقع وهم مش منتبهين علي. انفجارات زي الأمواج البحر وأنا بدي أولادي يعيشوا. جهزنا أنفسنا للهريبة. أنا ومرتي وأربع صبيان وبنت مشينا مشي باتجاه الأردن. أول ما دخلنا للأردن رحنا على المخيم الزعتري. المي هناك مو صحية، دائماً بهجم على المخيم عواصف رملية. عشان هيك ابني صار عنده ربو وعشنا أربع شهور بصعوبة، وإحنا قررنا نطلع من المخيم. صار الحرب بسوريا عمري 43، بعدين تعبت من الحرب، صار معي مشاكل.
3: السلام عليكم. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ كيف
2: انت؟ في بالحارة عندنا دكانة، هو أبو عمار صاحب الدكان، هو حكالي في جمعية تايوانية بتساعد السوريين، وأنا تفاجأت. جمعية سوتشي تساعدني بالمصروف، وجمعية سوتشي تساعدنا بالعلاج الطبي، مساعدة إنسانية. وعلى فكرة من الأم الماستر أي واحد بيقدر يساعد الآخرين. أنا متطوع مع سوتشي، بساعد المرضى بالمشفى البيادر. أنا شايفهم مو بس بيساعدوا السوريين، في عائلات فقيرة في الأردن وفي عائلات بدو. جمعية سوتشي ساعدت آلاف أطفال بمساعدة طبية. عندي فكرة واحدة، بعمل زي متطوعين سوتشي. أنا أبو عبيدة، أنا أول عائلة سورية سجلت بجمعية سوتشي بالأردن. أنا كنت أشم ريحة كريهة من الجثث. لما أكون عايش في أمل، الحمد لله، ندعي لربنا إنه يخلص الحرب عشان إن شاء الله نقدر نرجع لبلدنا.